حطيت مفتاحي في فك الكلاب ونمت عالدرجة ده نوم الان وعينه بذيع عن يومي انا قطع لي بحورة سندي بذيل على مغضار فرق وعذاب اجاك لي بهم ما تضحكلوش انا العراط على الكذاب